سيداتي سادتي سودان مولي نار دعواتكم وصلواتكم من أجل السودان ماجيب بيه